رقمه نجمي راتك غافي سرمايه لو كسب قربان في سبي مالي تنينة نختو قلني مدرناي شكوني مالا بافي تبشوكا كاري مكوزام برخي مخزالي مناريني تهلناي خشكا تزارو يا بيبهور كيب كيري مناك المناي أم كتنا ولاتي غريبة أنو غربتي أف دنيا بوشا بتال بويا كافر وكافرستاني بخدي قنهي بكسي كسينا